البس طاقية الدنيا حم وعم نشوك بينزل دم سيبك من المشبح الغضة وتعرف عالجو